اجي نحكيلك على الزمان كيفاش يدور، اجي نحكيلك على الايام والفصول، اجي نحكيلك على الزمان كيفاش يدور، اجي نحكيلك على الايام والفصول. في صغري كنت نجري وانا فرحان في تراب جدي، المصدع قرية مدخلة في الدويرة زوج كلاب مربوطين بالسلسلة،

في جنان وغرسفول في الخرشف والقرنون في تراب اللي منزرع بالنعمان داير كرع في تراب اللي منزرع بالنعمان داير كرع تراب جدي.

ياكلوا غير من تحت حتى طلعوهم للفوق، ياكلوا غير من تحت حتى طلعوهم للفوق، يلحقوا للفوق اجلهم يستنى فيهم، يلحقوا للفوق اجلهم يستنى فيهم.